0: كيف انه يلزمنا نسكتوا، بالعكس نتصور انه اليوم لحظة تستجدي المزيد من العمل والمزيد من التضامن خاصة.
1: واضح، شكرا لك سمر صحيح بصورة الحملات المناصرة بمنظمة العفو الدولية تونس على حضورك معنا اليوم في برنامج على الطاولة. دونك الحوار تنجموا تعاودوا تسمعوه على البلاتفورم تاعنا الكل sonfm.tn سيت ويب، وكذلك صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام ويوتيوب، تلقاو الحوار كامل مسجل تاع 4 و36 دقيقة. المشوار مازال متواصل حتى 5:30 العشية، ترتاحوا بعد نرجع لكم.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: انتم ما تسمعوا في صافن
3: 100 على فم في تونس الكبرى
4: Atlantis.

0: 4:45. شكرا لكم الناس كل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. المشوار مازال متواصل في برنامج على الطاوله. تسمعوا فينا 100 على فم في تونس الكبرى والبث المباشر على السيت ويب 100fm.in. ومازال مواصلين مع اللقاءات والتوافي ثاني لقاءاتنا في فقره حوار اليوم.
1: حوار اليوم
0: في ثاني لقاءاتنا وحواراتنا اليوم. سعيد جدا نكون بحذايا في الاستوديو سي كريم ترى ناشط بالمجتمع المدني. عسلامة سي كريم.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة سون اف ام.
0: مرحبا بكم مرة أخرى والأصح سي كريم بحذينا في استوديو سون اف ام، لأنه الحديث مازال متواصل على ملف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل. جيت بحذينا في مرة أولى وحكيت على تطور الملف هذايا، وكنا ننتظروا أنه بيتم الحل متاعه في القريب العاجل. على وقت نحكيه على عام التالي تقريبا اللي كنت موجود بحذينا، لكن لحد الآن لا يبدو الملف هذايا مازال متواصل ومازالت ما فهميش حلول واضحة، ومازالت المطالبة بالتنفيذ تطبيق القانون عدد 18. البارح كان فما تحرك على وطني في ساحة القصبة، ساحة الحكومة بالقصبة. دونك أصحاب الشهيد العليا المعطلين عمل تقريبا مختلف ولايات الجمهورية كانوا موجودين، لكن الأمور على ما يبدو تطورت من تحرك سلمي إلى بعض المواجهات مع الأمن. كان نفهم من عندك ساعة شنو صار البارح، وبعد نرجع بالتفصيل على تطور الملف هذا.
2: أول نقطة، ما نجمش نتجاوز ترحم على ضحايا المزونة. صار اليوم ضحايا تنضاف إلى قائمة طويلة وعريضة من ضحايا التهميش والظلم والاستعباد. كلمة الاستعباد راهو في محلها، راهو الناس هذه نعرفهم عن قرب ونعرف الحراك متاعهم ونعرف بعض الناشطين والناشطات في حراك العمليات الفلاحيات. العمليات الفلاحيات راهو للتذكير عندهم مرسوم عدد 4/2024 اللي التو الأوامر الترتيبية ما يصدرتش، مثل مرسوم متعلق بأصحاب الشهيد العليا معطلين على العمل من طالت بطالتهم. قانون 38 في نسخته القديمة وقانون 18 في نسخته الجديدة. السلطة دي نحبوا نسألوها وقتاش باش تطبق القوانين هذه. قانون عنده عامين معطل العاملات الفلاحيات، يرجع لهم أدنى مستويات الكرامة والإنسانية في عمل لائق وتغطية اجتماعية وظروف نقل لائقة إنسانية. السلطة هذه تتفرج، معناتها كأنها تتلذذ بالضحايا. كل يوم فما ضحايا وتتلذذ بالضحايا، الضحايا في مختلف المستويات. البارح المرأة التونسية تهان وينكل بها في الساحات وتسحل في الميادين. البارح السلطة باش نكونوا صريحين تجاوزت كل الخطوط الحمر في علاقة بالحراك الاجتماعي، رغم سلمية الحراك، رغم أن تبعنا كل الوسائل القانونية وعلمنا بالحراك متاعنا. لكن الغريب البارح اللي بدأ، والبارح اتصلت وزارة الداخلية ببعض المعاطلين وعلمتهم أنه ممنوع التحرك في ساحة الحكومة بالقصبة.
0: هذه قبل بنهار متحرك،
2: قبل 12 ساعة ولا 8 ساعات ما التحرك متاعنا. الأصل في الأشياء أن وزارة الداخلية تهبط بالغ، علاش تحشم بها الأمور هذه؟ والأخطر من هذا أن وزارة الداخلية تقول ممنوع التحرك على لسان والي تونس في جميع المؤسسات الحكومية وأمام جميع الوزارات في تونس الكبرى. هذا مسألة اختيارية ياسر. احنا
0: هو كيوصل معناها قال نقولوا الإشعار الغير الرسمي زي من وزارة الداخلية، كيفاش كان الموقف نتاعكم؟ معناها الناس هل معناها واصلت، هل اتصلتوا معهم ووضحتوا لهم الموقف نتاعكم، او لم تتم الاجابه على الإشعار الغير الرسمي؟
2: الرساله فاهمينها، هما فاهمين اللي احنا ما نجمش نتراجعوا، فما جزء كبير ما باش يتراجع. لكن الرساله تبعثت من الوزارة الداخلية على اساس فماش ما ينقص العدد، نجحت نوعا ما انه العدد البارح ما كانش بالعدد الكافي، وكلنا نأمل ان تكون العدد اكثر. لكن ما تجمش انت تحكم على الناس تخاف مثلا من اصحاب الشهيد العليا، يقول لك انا ما نزيدش بطال، نزيد تتابعات امنيه. لكن ناس جات من القصرين، من جابس، من سيدي بوزيد، من قفصه، من جميع انحاء الجمهوريه. والناس البارح ريت رغم اختلاف التنسيقيات ورغم اختلاف المكونات نتاع الحراك، لكنها كانت لحمه واحده ويد واحده. الخوف اللي كانت تراهن عليه وزاره الداخليه والسلطه هذه ما ريناهش البارح في وجوه المعطلين على عمل والمعطلات احرار وحرائر هذا الوطن.
0: بهذه ممكن بصفة عامة شنو صار، لكن أنا حب ندخل أكثر في التفاصيل الحقيقة سي كريم. شنو صار بالضبط البارح وقتاش بديتوا؟ شنو كانت الشعارات اللي رفعتوهم؟ سورتو خاطر من الأول كانت سلمية، معناها كان تجمع على الأقل تجمع سلمي، لكن وقتاش صار الديكليك؟ وقتاش صارت المواجهات؟ هل تم منعكم أصلا من الوصول؟ هل تم المواجهات في وسط معناها المسيرة ولا في وسط التحرك وقت رفعتوا الشعارات؟ كيفاش كانت البارح الأمور؟
2: شوف أنا جيت من شيرة طريق باب بنات، ومضحكيات المبكيات أن أنا نجمت ندخل في وسط مجموعة من السياح ككفيل في وسطهم، معناتها ما سينو ما نجمش ندخل البارة. وقعت في القصبة وجاتني تليفونات قالوا راه حصلونا من وريت بعين جميع المنافذ متاع القصبة مسكرة.
0: تم منعكم الوصول؟
2: جميع المنافذ مغلقة تماما أمام المر وأمام وسائل النقل منذ 7:30 صباحا، تغلق جميع درسانة أمنية غير مسبوقة رناها في محيط ساحة القصب. معناتها قلنا التعزيزات هذه لشكون؟ مجرمين، مروجي مخدرات، متآمرين، أعداء وطن، هذوما نخبة بالبلاد، هذوما معطلين على العمل، جاو لا لشيء، باش يعبروا على رأيهم وباش يطالبوا بحقوقهم المنهوبة منذ عشرات السنين. راهو أقل واحد فيهم هذايا عنده 20 سنة بطالة. أنا مشيت للمناطق وشفت مستوى الفقر والتهميش والتنكيل والحالة الاجتماعية المزرية اللي مش قاعدة ترى فيها الدولة هذه، مآسي في البلاد هذه. وكأن كما نعود الكلمة السلطة تتلذذ بمعاناة المهمشين والمهمشات في الوطن هذا دون تقديم أي حلول جدية. احنا نسمع رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، في 15 أكتوبر في بنزرت بمناسبة عيد الجلاء سمعناه بصفة مباشرة قال قريبا غدوة، قال حرفين غدوة مش يطبق القانون.
0: انا خنرجع جوستمو على هذه فكرة التطبيق، لانه اليوم المطلب واضح بالنسبة لكم انتم على ما كان فهمت بالصحيح سي كريم، انه تطبيق العاجل والفوري للقانون عدد 18. معناها اليوم المشكلة في تطبيق القانون، معناها هذا الدباء تقريبا عنده اكثر من عام، كان مش اكثر. رئيس الجمهورية في كل مرة يقول وانا يوعدكم، لكن هنا السؤال، هل تم الاتفاق ديما على مواعيد واضحة ودقيقة اليوم ها ومثلا الشهر الفلاني مش تصير تصدر فيه الأوامر الترتيبية ولا القانون يدخل حيز نفاذ؟
2: هذا هو الإشكال الكبير.
0: معنى خاطر على حقيقة على أنت قلت من الأول ممكن كلمة مهمة وتنرجعوا لأنه على اختلاف التنسيقيات، خاطر يظهر لي برشا بوينت كونتاكت في علاقة بالتحرك تاع أصحاب الشهائد العليا المعطلين على العمل. معناها لو كونستا ولا في اللقاءات ما تصير مع سواء المسؤولين ولا مع رئيس الجمهورية ولا الوزراء ولا غيره، على شنو يتم الاتفاق؟
2: هو فما قسم مشترك بين جميع التنسيقيات، هو المطلب الوحيد هو إصدار أوامر ترتيبية، خاطر في اعتقادنا أن نص القانون مفتوح لكل تأويلات ويلزم يتوضح بأوامر ترتيبية أو أمر تطبيقي لتطبيقه على أرض الواقع. ثم بصفة فورية إصدار منصة إلكترونية تبوب جميع المواطنين على العمل واللي هما في نص القانون باش يتم انتدابهم في ظرف 3 سنوات، شكون معني بالسنة الأولى سنة ثانية سنة ثالثة، هذا المطلب متاعنا. كذلك وهي نقطة مهمة شرط لها، أنت تسقيف زمني، احنا ما نحبوش احنا اكتب على الحوت وسيف على البحر. الدولة هذه لازم تتعاهد، وهذا اللي صار البارح. صار البارح تعنيف، ضرب، هرسلة، افتكاك هواتف الزملاء والزميلات، حتى زملائكم الصحفيين تم هرسلتهم وافتكاك المعدات الصحفية وافتكاك الهواتف نتاعهم لعدم تغطية التجاوزات اللي صارت البارح.
0: معناها دي مش نعرف شنو صار البارح، معني هل كان ممنهج واضح من الاول انه في رايكم انه هذيك هو معناها نصف الحراك او نوعا ما تعطيل الحراك، ولا انه التحرك البارح انه يصير من قبل قوات الامن؟
2: شوف احنا وضعنا نقطه استفهام البارح، علاش هكاك البارح؟ علاش العنف هذاك؟ علاش الضرب هذاك؟ علاش التنكيل هذاك؟
0: وتم ايقاف على ما يبدو،
2: فما ايقافات، صارت ايقافات وصار افتكاك الهواتف، عديد الهواتف. أنا الهاتف متاعي ما عرفت كيفاش نمنعها صراحة. سألنا أمني ما غير من سألنا أمني عليش هذا، سألنا قلنا له يا أخي ما عندكش أنت في عائلتك شكون معطل من طالت بطالته من أصحاب الشهيد العليا، عليش تنكلوا في رأي نخبة؟ قال نعرف وحاسس بيكم، التعليمات خبزة معناتها احنا فهمناها بطريقة مباشرة، تبكي أمك وما تبكيش أمي، أكل الميساج القديم هذا اللي فهمناه لا أكثر لا أقل. قال ما نجمش نلعب خبزتي، تعليمات راني مانيش باش نخليك تتعدى القصبة مهما كان لف الأمر.
0: ما وصلتوش البارح، ما وصلتوش القصبة،
2: ما وصلناش احنا، قعدنا في حدود
0: في المحيط
2: وحدود وزارة الدفاع الوطني بحث السور، فمي كان مقابل، فما زملاء جاءوا من 7 متاع الصباح ومن 6 متاع الصباح ما نجموش يتعدوا، فما حاجة حواجز عديد الحواجز أمنية، فما شكون خلط ال11 متاع النار نص النهار، فما شكون ما عاود روح، يعني وقع تقسيم التحرك الى عدد اجزاء، وفما برشا معاطلين ما يعرفوش حتى ثنيه نتاع القصبه. فما معاطلين جاوا ممكن لاول مره البارح ما عرفوش، ورجعوا ادراجهم راوا حجم الترسانة الامنيه اللي موجوده على الطرقات، رجعوا ادراجهم. احنا راوا في 24 مارس سبق راوا اعلان منع التحركات في محيط القصبه، وتحدينا القرار هذا ومشينا، ويعرفنا الامن ان احنا رانا نتحداو، بطلنا ان احنا اصحاب حق نتحداو كل القرارات الجائره، القرارات اللي ما تحترمش الدستور اللي كتبته السلطه هذه، والقوانين اللي السلطه هذه اول واحده ماهيش قاعده تحترم فيهم. احنا تحركات السلميه ومشينا نهار 24 ونفذنا التحرك متاعنا، والوعود نفس الوعود اللي قاعده تصير في القريب العاجل في الأيام القليلة القادمة، دون تحديد سقف زمني للانطلاق الفعلي في تطبيق قانون 18. وإحنا في اعتقادنا في نقاشاتنا وسط المجموعات نتاع المواطنين على العمل، فما بوادر قاعدة في أذهان المواطنين إنها نسخة قانون 38 قاعدة باش تعاود.
0: إيش معنى بوادر؟ ما خذينا نفهم معنى شنية معناها الفرق، ولا بلتو معناها المقارنة بين القانون 38 مع القانون عدد 18.
2: شوف الوعود، هو القانون صدر في منذ 22 على ما أعتقد ديسمبر 2025 بالرائد الرسمي، ومباشرة كانت الوعود الرسمية أنه القانون بشي يطبق 2026. هذه الوعود الرسمية، وحتى في لقائه منذ 3 أسابيع مع وزير الشؤون الاجتماعية أكد أن القانون بشي يطبق 2026. لكن عمليا نجي ونحسبوها، فما أوامر ترتيبية وقتش بيش تصدر؟ هذا سؤال الأول. السؤال الثاني، المنصات الإلكترونية وقتش بيش تصدر؟ وقتش بيش يقع تبويب المعطلين على عمل؟ وقتش بيش يصير الاعتراضات وتبت في الاعتراض؟
0: معنى دي ترى استحالة أنه يصير الشيء ذي الكل في
2: استحالة، خاصة عنا تجارب مقارنة مع حركات اجتماعية أخرى على غرار عمال الحظائر، اللي المنصة وقت اللي صدرت المنصة بعد عام وأكثر من عام بيشتم الانتداب، معناتها عاملين في ظرف رئيس الدولة هو يقول للإدارة هي قاعدة تعطل في كل شيء، معناتها أنت بالإدارة هذه بعصا سحرية باش تطبق لك قانون في شهر ولا في شهرين ولا في ثلاثة، مازالوا 5 شهور.
0: هو سؤال، هل تم معناها الشروع في تحضير المنصة الإلكترونية، ولا معناها هل عندكم التفاصيل حول النقطة هذه ولا؟
2: والله من المضحكات ان وزير تشغيل والتكوين المهني قال المنصة الإلكترونية حاضرة. ما نعرفوش كيفاش منصة إلكترونية حاضرة بدون أوامر ترتيبي، ما نعرفوش، خاطر ما نجموش نسبقوا الحصر قبل الجامعة كما قولوا جدودنا. يلزم الأوامر الترتيبية تحضر، وعلى أساس الأوامر الترتيبية ذيك تعمل منصة إلكترونية متاعك، مش تكون البنية صحيح وتكون البنية متوافقة مع القانون الصادر في الرائد الرسمي اللي هو قانون 18.
0: به المطالب مازلت مشروعة إلى حد الآن، بلتو مش مازلت مشروعة، مازلت قائمة معنا في انتظار التطبيق. كيف ممكن النقطة اللي قلتها زيدة سي كريم، ممكن رأيكم ممكن استحالة أنه نخلطوا في 2026 وتم معنا انتداب الدفعة الأولى في دونك في 2026، ومع اللي صار البارح شنو التوجه اليوم تاع اصحاب الشهيد العليا المواطنين العمل؟ هل فما تحركات قادمه؟ هل فما وعود جاتكم البارح باش تقابلوا مسؤولين؟ شنو باش يصير بالضبط في الملف هذا؟
2: هو تكلمتنا الجهات الامنيه، واحنا ما حبيناش نتواصلوا مع الجهات الامنيه، وكان هذا يتوافق مع جميع المواطنين على العمل، ما نجموا نتحدثوا حتى على جلسه تفاوض دون اطلاق سراح لزملائنا اللي تم القبض عليهم البارح.
0: قديش من شخص تم
2: زوز زملاء؟ عندنا زوز زملاء تم القبض عليهم، افتكاك الهواتف، زاد طالبنا باسترجاع الهواتف لكل الزملاء والزميلات اللي تفكت لهم، رجعوا الهواتف، رجعوا للزملاء في ساعه متاخره من مساء الامس. دخلنا في نقاش مع مسؤولين، قال لنا فما اجتماع باش يصير نهار 15 يعني نهار اثنين اللي باش يجي هذا على الساعه 11 صباحا مع مسؤول سامي في رئاسة الجمهوري. ما احنا
0: هذه سويلي هي الدعوة رسمية والا ما كيفاش تقيموها ولا كيفاش قيمتوها
2: هي
0: ولا جلسة هي ديجا مبرمجة؟
2: وكما قلت لك من اللور احنا فاهمينهم وما فاهمين احنا فاهمينهم وما فاهمين راهو العرض نتاع اللقاء دون تحديد اسم المسؤول ولا طبيعة
0: اللقاء
2: وكذلك عدم الالتزام. احنا طلبنا البارح بالالتزام بتوقيع محضر جلسة وتم الإجابة بالرفض. مثل هذه اللقاءات الفولكلورية أنا تعودنا بها. شخصيا عملت في رئاسة الجمهورية أكثر من 6 أو 7 لقاءات في رئاسة الجمهورية نفس الدسكور ونفس المعاملة من قبل حتى قانون 18 منذ قانون 38 نفس الدسكور. دونك ما فماش انت محضر جلسه فماش التزام رسمي وتبقى الامور في سوف وسا وسنعمل وفي الايام القليله القادمه. هذه الحربوشه ما عادش تنطلي علينا. هذه الاشكال. احنا الاغلبيه الساحقه باش نوضحوا نقطه مهمه ياسر. الاغلبيه الساحقه رافضه اللقاء. الاغلبيه الساحقه من المعطلين على العمل في جميع انحاء الجمهوريه وتشوفوا التعليقات بعديش على الموقع متاعكم. الاغلبيه الساحقه طالبه انها السلطه المعنيه كسوا رئيس الحكومه ولا رئيس جمهوريه تهبط في الموقع الرسمي متاعها تاريخ الانطلاق الفعلي في الانتدابات قبلها اصدار المنصه الالكترونيه قبلها اصدار الاوامر الترتيبيه. دون ذلك فهو بيع الوهم ومواصل أن نفس السياسة
0: معناها ما كمش باش تدخلوا في حتى لقاء ولا في حتى جلسة تفاوض إلا ما يتم الإعلان الرسمي على وقتاش يتم الانطلاق الفعلي لتطبيق الأوامر الإصدار أوامر الترتيبية.